0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk

اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

ابن قسي واسمه مجمع وسمي بقسي الارتداس في بلاد القطاعة القسية. ابن قسي

وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العالم.

زاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب

ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأجواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا

وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرى وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة.

من الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سياب سيدنا.

الهدية وتحل الصدور المحافل المنيفة بعبود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء.